عجيل بقبع وزيلك ازاي كل يوم دبرت على انرجي حيوبك ولا نفخدي جوع بطلولي خشمات نسيتي العصب بشبيلي خطوط دربتي تاكورنيت لبستي تاكوش حزيو تخزرتي لش